0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وانا بفالي اموت، اموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وانا بفالي اموت، اموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شي يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر ابو راشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا هدوء المساء، وهذا الصباح الجميل. الشمس اللي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم، والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل، والله حتى خياله ما بغي أفارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وأنا تشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
1: على الخليجية.

0: ويجيا.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنت ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة احلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر، لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
1: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
0: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
2: أنا دربي على العليا صنعته ومرا دلعلا يصنع دروبه.
0: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
2: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
0: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
2: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
0: مراحل عشناها مع جمهور فزاع بقصائد تملأ الأسماع وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
2: أدريكم أنكم تبون أزيد وأنتم تستاهلون كثير.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله. وين انت يلي كل ما قلت وين انت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لاهنت، الحال واحد والظروف تشابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك. بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة، اكبر اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب شبابه، اكبر خطأ اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب لشبابه، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على الخ

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: دستل ولهو القلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
2: لجل الوصل بمشي عيمره.
1: قربك شفايه والتعافي وانته ترى كسري وجبره، ما يخالف اللي مر طافي صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره
2: قفره قفره.
1: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره يروي ويغنيها النفافي. في العطش تكفيه قطره، ذايق من الفرقه وخافي لا تنقضي الدنيا بحسره
2: بحسره بحسره.
1: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره، ببقى لحبك دوم وافي. حبا كبر كبر هالكون كبره، واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ ملهير صبره.
0: على الخليج.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لا طاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنام 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الأثير. دانة الأثير.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: واحد صفر صفر تسعة.
5: العودة إلى المدارس برعاية فون سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فون سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فون سيتي وابدأوا اللعب.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
7: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم، ما أقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: الخليجية
0: 1009
4: 100% خليجية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كنتم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ليه تطعني وانا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، انت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وانا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، اتهيا وين ما شوفه تهيا، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحيا بالمحيا، وما يروح الا ذراعي في ذراعه، ان رضيت ارضيه وان عييت عيا، وان طلبني قلت له سمع وطاعه، ما عشقت من النجوم الا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة. وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيزانترناشنال.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني الا بيوت عباد الله تناقلها الشعر باحساسه يمثل مضاميني والناس باحساسها انا امثلها قدام تكتب من الاشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر افكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني لا اعجب بها ولا اعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل اكملها ونطولت كان شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرت الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جور الزمن نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني أكبر من الأرض بكملها ما كان متوقع من الألف عشريني إني بوقف برجلي في محافلها علم أحبائي وعلم معاديني وقت وأهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني إن كان ما بدل الخوة ببدلها رفيقي اللي إلى ضاقت يواسيني اللي إلى مالت الدنيا يعدلها مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها وتكون أنت الرفيق اللي يميلها
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي، وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمر العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق إن كان محملك ما شله من بلاده، يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده، الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة، خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده، أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده، في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي اللي دا من التعب كاده، ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده، يا نوخذ لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده، لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا، والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا أحلى طرب.

0: على دانة 30
1: 1009.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: في ضيافة الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح، ولا انت يمخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير شمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح. أجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني أشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك الا بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.

0: على الخليجية. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جي جيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جي جيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب، اجلس اجلس
5: اجلس جلسة على الخليجية.

0: طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لا بتيجي لا بسك شيء.
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.
7: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات معا نمضي بدبي قدما.
8: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
9: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: ميديا
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فزار
5: ثلاث مرات وانت تدور فراقي وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي بمكحلات العيون اللي بلا مكحل بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي اللي طرحت عليك وما لقيت الحل وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.

0: الخليجية
1: 1009
0: الخليجية.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بان.
3: العودة الى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد اسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتوا تستاهلون كثير.

0: الأثير دانة الأثير
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا المدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما عندها ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريبا أجمل الأرض.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
5: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود منقود. لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود. قام يعزفها حيل وأنا فضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود. كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي، يا معادي للنقص تستاهل الزود. وانا لك بسمع الغرام استريقي، ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود. مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود. أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع على الخليجي.
6: واحد صفر

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر سينما rsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: دانت الأثير،
1: دانت الأثير.

0: الخليجية.
1: لو سافر إحساسي على متن الخيال، لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، ما انتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطلة ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبك هيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
2: الشمس لا شافتها صارت شاعرة.
0: الشعار
3: الشعار
0: على الخليجية.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة، اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijizinternational.com.
4: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم،
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين ليل الجمعة من 5 إلى 8 المساء على الخليجية 1009. أجمل الأغاني الخليجية

0: 1-0-09.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد. يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان حتى في وجه رجالنا كفيف. ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة وانا راعي مكان اشعر اني بعد فرقاه ضيف.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: كانت الأثير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن كبط كفر
2: لك انت تنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرينا. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين سار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمحوا لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: على الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبدا على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائما مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعدا مناسبا، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد، يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان، حتى في وجه رجالنا كفيف ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة، وأنا راعي مكان أشعر أني بعد فرقاه ضيف.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية.
1: يا عظيمة كل شيء له حدود وله نهاية، لكن انتي ما وقفتي عند حدك. يا عظيمة اشتلذيتي بطعناتي واخذتيها هواية، كان مالك حرب تنتوجع وطعنات أليمة. ليت

0: ما تماديتي بطعنات البداية، لين صار الكل طعنة في الحشا معنا وقيمه. الله يبيحك، ولكن كيف في أغرب رواية تكتبين الحب كذبة والهوى دقه قديمة، وانت يلي كل ما لدت عيونك فالمراية ما لمحت لليتيم اللي خذت قلبه يتيمة. واليتيمة في اليتامى مالها حق الوصاية، الوصية عودها الغض ونواياها السليمة، لكن انت صار لك حق الوصاية والولاية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، واستبديتي وشد البدو وضحيتي مقيمة، ما رحلتي لين حطمتي بما فيها الكفاية، عاقل حب الجنون وصوت نارك في هشيمة، استبحتي حرمة المجنون بدراك وعناية، والتفتي له بعقلك وارتكزتي في صميمة، من كثر ما يعشقك ما قال لك بالحب راية، خايف الأيام لا تطلع عواقبها وخيمة، وفي طريقك كل ما كنه لمس درب الهداية، تاه ودروب الحياة المستقيمة مستقيمة، تايه بصري ومن جابه البيت الله تايه، عذر من غمض بعين وعينها الأخرى كريمة، فدوتك ما فات من الأيام واللي عاد جاية، يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمة، انتي الفارع بقد وجد واسماء وكناية، من عشق مثلك يجوز من الهوى وشداد ريمة، ليه لا وانتي بحسنك في ذوات الحسن آية، لا ذهب لا ماس لا ياقوت لحجار كريمة، شاعر له مع هل الرايات فالمرقاب راية، كل ما هبت هبوبك فلها قدر وحشيمة، سامحك من ألف باء الذنب إلى ما لا نهاية، واستباحك عن خطاه وكل طقه بتعليمة، ويوم قلتي أعطني حريتي أطلق يداية، ما ذخر عن وجهك إلا طعنتين في صميمة.
1: أشعار على الخليجية،
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما، إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية، من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب، استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب، حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية، الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوترات شنط مدرسية معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات، رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جي جيز، في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جي جيز لكل أسلوب كتابة. جي جيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيزانترناشنال.com.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
7: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009. لايف هاب،
10: دانت الأثير،
11: دانت الأثير.

0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ابعد رها والله الضلوع.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءا من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
3: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
5: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد. يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان. حتى في وجه رجالنا كفيف. ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف. الغريبة وانا راعي مكان اشعر اني بعد فرقاه ضيف.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
2: فزاع
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءاً من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومراد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
6: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
7: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزال.

0: رجالي وأحب أرضاً تنبت سيوف ورجال، أرضاً عزيزة عن صروف الليالي، وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
1: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
0: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ضبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفة من أريام الرمالي، وشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
2: أشعار في القمة
3: على الخليجية
2: من فارس الحكمة.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريباً

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

المعالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد، يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان، حتى في وجه رجالنا كفيف ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبه، وانا راعي مكان اشعر اني بعد فرقاه ضيف.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة. وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: نشتك بعد هالفرقة عليه، ليش صرت تغار
4: تغار؟
3: أمانة قولي لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار،
4: ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار.
3: خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك، رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك

0: صدق حيابك تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار تباني كم انا واقف سنين وعمر عبوابك عبوابك انا نوخت لك تاريخ خيمة دلة وشنذار وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارشابك ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك تفضل ويهك أبيض دربك أخضر حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك أنا ما أتبع المكفين أنا لي قيمة ومقدار عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك
1: يعيش الذل بسبابك
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية
4: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث
5: النداء الأخير أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول لا تفوت الفرصة احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول، وين وصلنا؟
2: وحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009. أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1-0-09.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز international.com واكتشف مجموعتنا.

0: العافيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: وتغير طاعك علي سيدة الغيب.
3: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
5: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد. يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان حتى في وجه رجالنا كفيف. ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة. وانا راعي مكان أشعر أني بعد فرقاه ضيف.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني با يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدق الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن نفسي الحزينة من يسليها، لكن نفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. قريبا
0: دانت الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكينو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد، يا لطيف وجه راشد وشكله، الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان، حتى في وجه رجالنا كفيف. ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة، وأنا راعي مكان أشعر أني بعد فرقاه ضيف.
0: أشعار فزاع

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا مالو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له منسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإمتاع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم كم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: شر الأيام يوم ما تمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقابي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
4: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
3: وقد تمشيت بين المستمع والقصيده، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديده، ما اعرف هي محطه عمر ولا ليال. الشعور المؤكد والنوايا الاكيده، توقع افواقي لا خلصت من خيالي. وانت لو الشياطين الكبار المريده، مررتني معك ما مرتك من خلال،
5: ما مرتك من خلال.
3: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيده، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا اخي شكرا على كل الظروف السعيده، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. احسب اني معك قاطع حدود بعيده، واثرني راكض الحال واصل الحال يا السما سر خلاص.

0: الله قسمه مع عبيده، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة مهو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
1: أشعار فزاع على الخليجية
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
1: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر. ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokyo بوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان حتى في وجه رجالنا كفيف ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة وانا راعي مكان اشعر اني بعد فرقاه ضيف
0: اشعار فزاع على الخليجية
5: فزاع
0: واحد
5: صفر
0: صفر

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: عمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيد ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
4: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
4: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
4: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 32 37 الدوحة 28 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 43، وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: في ضيافة الخليجية.
3: قال الفراق، قال الفراق، وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل،
4: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
3: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي الطرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
4: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف.

0: في صغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية ليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. طبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وورنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرية. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء، والمكان قاعد يسود. يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندرجراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور ولا يعني عيادة لو تسمح لي أن أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. قريباً.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: احجزوا إجازتكم في جزيرة ياس واستمتعوا بإقامات فندقية استثنائية ودخول إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية رائعة، بما في ذلك عالم فيراري وعالم وارنر براذرز وسي وورلد وياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد، يا لطيف وجه راشد وشكله، الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان، حتى في وجه رجالنا كفيف، ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة، وأنا راعي مكان أشعر أني بعد فرقاه ضيف.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: فزاع
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيئول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009 عاصرت على مر السنوات أشعار فزاع.
3: أنا أجيب ترتيب الحروف الفصيحة
2: عبر محطات شعرية لا يفارقها الإبداع.
4: أنا دربي على العليا صنعته، ومن راد العلا يصنع دروبه.
2: فهو الذي رعى الشعر وملتقياته وأمسياته.
5: بس أشكركم لأنكم غير، ما ودي أقول لك صايد غير.
2: وأبحر بسفينته ورفع الشراع.
5: الشعر بحر له ممسى وله مصباح، واتمتع معه في كل وقت وحين.
2: مراحل عشناها مع جمهور فزاع، بقصائد تملأ الأسماع، وقوافي لا تخلو من الإبداع. 20 عاما من العمل العام، وأعوام عديدة من إبداعات فزاع.
5: أدريكم أنكم تبون أزيد، وأنتم تستاهلون كثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامه 32 37 الدوحة 28 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 31 43 وأخيرا الرياض 26 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني يحبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر منتب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك واحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل آلاء ربي، ولو رضاك اجهاد افداك كلي واقول اسف على التقصير.
2: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijizinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى

0: 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
2: بحميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
2: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

0: ليجيا
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك

0: توافق بأنك تطوله
1: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد يا لطيف وجه راشد وشكله الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان حتى في وجه رجالنا كفيف ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة وانا راعي مكان اشعر اني بعد فرقاه ضيف
2: اشعار فزاع على الخليجية الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: هدوء
3: جلسات
2: من فضلك، هدوء
0: اجلس واسمع جلسات على

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدرك انت نكسب حجر ما ينحي اصفق جناحي مشتاق لك في القلب من حرقه غلط ودي بلا موت يجيك

بعتت رادرك وصل معدوم من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب ما لي على الدنيا عاتب ولا على الغايه عتب اصفق جناحي

من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عاتب ولا على الغالي قولوا أصفق جناحي مشتاق

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي.

0: رحلة طرب مع جلسات.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بیشتر خیر.
1: ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفه،

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: かんない。
1: メドジャキサーメンパブルケドエジレスエジレスウスマジェルサーアラダ

0: اكو مثلك لا حجاك اللي سماه
1: احلى طرب
0: القى مثلك لا نظرني
2: عيونك اخر امالي
3: جلسات
2: وليلي اطول من اليوم
4: اتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة
5: لقيتي نابس كل شيء

0: اجلس
1: اجلس
2: وحده
3: احلى طرب مع جلسات.

0: إفلس إفلس إفلس إفلس جلسة على دانة الأثير.
1: ما عاد بدري.

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

0: التسعة.
1: حلف مع شك، مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاعت دليل.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية
1: وتغير طبعك عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله فلا

سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يمجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟

0: 1-0-0-9
1: فزا. جمهوري يقول يا حيان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: لأول خصام في دنيا جاسيت فيها عجبها، لكن جرحك غير يا غير لا نام، ياني بوقت الروح فايض تعبها، حاول حاول يعديها لك القلب ما رام، يا غلطة اللي ما تأنى وحسبها، جف الكلام ولا بقى حبر وقلام، يا أقرب الناس لي يا أحبها، طفيت فيني شموع ما كانت تنام، بسمة ما هو بيحد مر وسلبها، ويا صاحبي يا صاحبي لو يوم جيتك في الأحلام صدق طيوفي واشتياقا جلبها، وإن شفتها تبكي ترى ترى ما هي وهام، هذه الحقيقة زادها مع شربها.
1: أشعار على الخليجية، على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لجل راشد بعد جيت المكان فيه ذكرى الراشد، يا لطيف وجه راشد وشكله، الخيزران في كفوفه ومنطقه الشريف وابتسامته طيبها وامتنان، حتى في وجه رجالنا كفيف، ذكرياتي مع راشد زمان حركت شي في القلب الرهيف الغريبة، وأنا راعي مكان أشعر أني بعد فرقاه ضيف.

0: 1-0-0-9
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. بايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسلك قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل منحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية،
0: من فار في القمة
1: على الخليجية،
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها. تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض. يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها. تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض. تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها. يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض. النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض. وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها. هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض. يا أول جروحي دخيل الله من تاليها. أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض. تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها. لبيك يلي من عشقتك قمت أحس أني حضيض. يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها. أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض. دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني الفي ذيب شالح، لو ما درت عني

0: على الخليجية
1: وشغير طاعك علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا تحبني ولا تحب الدراهم اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور القمر يمكن تميع تراها للحب الحقيقي تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع صغيرهم يدري بقيمة غلاهم لا يمكن تحصلهم عروض للبيع مزروع في قلبي غلاك وعساهم فدوى لبستانك وحصد المزاريع مداك ما يشبه في عيني مداهم يا ضبي يلي مرتعك في المرابيع إذا زماني ما نصفني وذاهم يبغونني أنثر دموع التواديع للحين بعده ما وصل مستواهم المستوى شقر الحرار المطاليع الصغار وعيوني لا يمكن تراهم ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع البحر ولا الموت أنا كلاهم أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع إلا إذا شفتك معاهم مساهم كنك تقطع قلب مغليك تقطيع لك محتوى يطغى على محتواهم ويزيدني شوق ومحبها وتلويع انت القمر والشمس ولا حداهم انت الورود اليانعة والينابيع أهل الحروب تجر لجلك حداهم وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع ولدقياء موحدين اندعاهم يحفظك ربي من عيونا المقاليع فرع وعلم هالبنات شبلاهم أحبابك الموتى يسيد المفاريع في أرضهم جنة نجم في سماهم إذا عته للحسن وصوفك الذيع من دون ما تطلع تراك حلاهم وإذا طلعت تصدع الناس تصديع لكن لا تبعد بفكرك معاهم لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع لو كل حاجة تنشر بالدراهم كان اشتريت العمر قدام ما يضيع كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.

0: 0009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجيه.